السلام عليكم ديرين سياش نموني كورتانس بو كورينا بالقس فاطمة يان فريقين تدن لا يونسين نيجونا سلام بو فرد مجان سونشيك رديان ما يود أچي نمون غار جوك سيودنا نان متسان مت دوك دوك ديرين سي كورتانس بيان ساق بسيكسنا لا International Day of Women Diplomacy سكولا سبراريك دير كيابنا

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ذات مقدس پروردگار عالم لا حمد و ثنا و استطاع

درنتس رغويري سي محرم اسكورلا فيسبا بروغرام چيوين يعني نت بين ميديا ميف دون اف ام كديو اكاش فوني كرجلين واس بو دوستو درياتنا ميرين شويز نغاچنو كزتا اكاش فوني دهلي كنا خبرن ريليبت ريليلا دان بازت

0: تونفو شهيد ترجل
1: فو
0: حسين إني تواريخ فياز لا يد قوا شمت بتانيا نو
1: حي حي حي
0: سكم سي ردين جي تونفو
1: شهيد ترجل فو حسين إني وا وا وا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعنتي آل انديا راديو كارجيل ينيان كانونا ناتي وچان شورا حضراتن تيا جوكسر ينتي ازن چانا
1: بخششو مارگل بخششو
0: مولا حسين نا اهل بيت وانصاري مناسباتك انتان سوق فرانسي سوم لب چوبي
1: رجال باش باش سري مسوشك
0: جفولين
2: كسالي
0: ني نصيب كان يا حسين ني نصيب كان يا حسين
1: سبحان الله سبحان الله
0: واه واه واه من تحسن